أولادي وقوانا ساسي يدنا سي أو بامو أو انشاسوبا أو انتموا يهوى ودي انتمي يهي أولادي ويبيو ويبيو انتسات مباميني أولادي وابيتامي أفرم فتومو أبوشيكم تنجمو أولادي نوايا نسيا نمكسين مونام كوين يا وما يهي أولادي سمتين مونام مامي وان نمي يبوني.